قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم

آيات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

يرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

هو على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا،

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت

إن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد

به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده

تستفتون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

الطلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

نبأهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى

الأسباب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

لنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب

آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

0: رسلنا فسوف يعلمون.
1: صراحة الله ملازم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. مبكي نيغ لين دي نويو كين كو تي نيك سوتورا 60 ديلو دي زيار كليفه دينيه كليفه ادي دي نياني جام تي بي.

0: إليك مع حسن ظن فيسرن سؤالي كن دافعا يا إلهي
1: شر الحسود مقالي
0: وكاشفا كل ضر عنا شديد المعالي.

0: احمد المنصور العديم المزال
1: كذا صديق حبيب الى اصاب الخزان
0: وسيدي احمد المنصور العديم.

في أطراب الخلق يا جامل أتمن لرونا متينيان سو خمي يا ولن اندفل ولن تايدر النيان في انتولو دائما تبل أياكم أنا أتوب إلى الله واتقوا من بين ما ينهاكم

فلا تأمنوا مكر الحكيم إلينا فآمنوا مكر الله كيدكم خمر. إن كنتم أحببتم الله تقبلين محمدا المختار توليم اليمن سنين قد يحببكم الله جاء هذا من الله بالتنزيل.

اليود جلل من نقص الأنفس والأموال والثمرات والخوف والجوع دق لي ما وقت جبل مدلوخ بالمختار شافعنا وصال

يكن يا رب كن من إياك أرث والرحمن ما مبنى فلتعلم مساج لدي أن رب العرش ما يكن يا رب كن من إياك أرث والرحمن كوك من بكين جوتني أن الله لي من يتك يخر لا لا لا ورب العرش لول تخل ابير لبو خن داي تخ ني دلو فموم تتوب تبال ولكن مت ترخل توبوا الي عباد الله يرحمنا مومو يرم كوكو تون جيكول كو بن كو موغل نير كو لاتري مو دون موم رك مو امل هو الغني على الاطلاق ما صغر ها نحن بالباب جئنا طالبين قرا برنج رحمتك العظمى تبك وقتل يا تلك يا رب من الاخلاق كان بنيدس يا معطيا وايبا من شاء خير نفل

0: كان دنيا الناس قال يا واسع الجود يا رحمن وخمنا لما يسق تياي كي كو ام جخ متي وخ ما ويل يا دنيو لو دي ما جخ فو تول تي ماتر الحمد لرب العظيم المجد عز وجل ما مدنا محمد نما دبا ما لا تق اك ني ما مل يا ربي عبد هذا اي دفر يا ربي ما ني دي تيت اي جاق ندير ني ما مل نياوا اكتون ربي بولك دف لو ورو
1: اي واي
0: شل حاجه با اسمعني يا ربي من ما ني تيت di jak ngir ni ma mel ci ñaawal toñ rabbi boole di def lu waru
1: waw
0: sattar bas uyubi wa aghfir zalali bi ya ahmadan yurtal jam dilen ki may laaj nan nan lay def ba nek ku bax xana mu te deug mir mo xamni day ayibal la bal xolam bëgg ñepp لله مختصبا يجوكيت كوكو دوك نتول تاي كو بيغل
1: واو
0: يا تل دنم تري فم تول تاي باغا تون كو تون مبال كو لي وجه الله تاي رفتل تيت موروي ملو خير الخلق شافعنا صبرا وصفحا وعفوا نيما وخل ملل سوني ملك ورب العشياء قباخ بلتي بليق اليوم يعدوان يتق الدبل قصيدتي هذه جلنكو نين دفقوا بياتنا ألو من الرحمن كل أمل نين من يان الإله نقم دفنك جب تركوا صبب رسول الله بير فتل المرء ملا خير الخلق شافعنا صبرا وعفوا وصفح النيم واخلى ملل سوري ملك ورب العرش يالي قباخ بلتايب اليقي يوانواني دق الدمل بلتايب اليقي يوانواني دق الدمل بلتايب اليقي

ينجفكم بها تنالوا من الرحمن كل امل ما دني تين ما نيان الالهي داخ مو ديف ما غوجو ديف ما صوب رسول الله بو يرافتل تين مبولن من اصحاب سيدنا شيخ المشايخ من مولاه موكو غنل ابي الفيود سليل البدر من قيلنا من المالك من مولاه موكو فرل قصيدتي هذه ابيات وككر جانغو كيو عبد مبي واتو كو ديف كو سنجل هذا كدا غور ومنصور مبي وابن عمر سنس